إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين.

محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على جميع المكلفين اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما أبدا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا وإياهم واحفظنا وإياهم ونجنا وإياهم من آفات الدنيا والآخرة وعذابهما وفتانهما اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا إله الحق آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر

0: الله أكبر
1: سبحان ربي الحمد سبحان ربي العظيم والحمد
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد لله الصلوات والسلام على سيدنا
0: الله أكبر
1: سبحان ربي سبحان
0: الله أكبر
1: ربي اغفر لي وارحمني واشفعني وارفع لي وارزقني واهدني واعف لي واعف عني
0: الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني واعفني الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلاة والسلام عليك يا رب. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.